0: فيستينا بوخچايا اوهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اڤش لايك و فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش يوتو بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف بش براند نايوبن صدف بو سخلم يولا شتا و خواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: هاي محمى قربان هلاي ورؤه هاي لا وزرقامي.
1: خلقه بجاري جي برنامه مه دي بحثي جروكو استرانا عيشانا عليكين.

كمو دري خاني لي قراصة بكم أنكو بقفلو مفتا بكم وزي قوبالي كنيري لزندا خو بكمو بكفما أتناف دا كت كت لهابالو هجرين خو باربو بلاب بكم أنكو من أو همي نبين لي أزدي چم أو

0: دينا باغچه يا هوب باش ترين موبيليات باغچه هين دهر الوري دستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينغ روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله أفري صلاح
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طعم وكسر سر هنا
0: سفن أبياني تسر موبيلياتا ايدي بدو موهيكات أفري صدف تنبو صدف يتشنكي

0: هاي محمى قربان هلاي ورؤه هاي لا وزرقامي.
1: خلقه بجاري جي برنامه ده بحثي جروكو استرانا عيشانا عليكين.

بيتن از شيب تناكم يون از ابترازينا بم الفيريجي سلو في بندي بعيشانا علي بيجيت كيچه ديني بشتي في رابا رامو سانكي سر جانو جسدي مندا بردا بلا جدهيكا ترا خير با جبابي ترا منتا

لجهكي دي بيجيت من عيشانا علي دي لسركونيا آوي مدي تلياويا كلبو خسيا عيشانا علي خيري بكا خيري نبينا لفي دنياي چوا لجمدا زبستاني تعيشانا علي فريكيريا سركونيا آوي ماتو نزاني دي تليا عيشانا من كلبيت هاي هاي هاي هاي بشتي جابت دلال صبرا من لكم باخي قندا ناي يان صبرا من لبي قندي ناي و...